هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few.

0: تسمعوا.
1: ومرعبة فكرة الستاند اب، انت لحالك مسؤول عن كل المسرح، فيش حدا معك، فيش شيء، فيش حدا يساندك، فيش عازف، فيش ممثل تاني، فيش حدا يذكرك ايش نسيت، في انت والناس. وهذا تاني اكبر خوف عند البشر بعد الموت، الظهور العلني وتحكي قدام الناس.
2: مرحبا جميعا، اهلا وسهلا فيكم ببودكاست ترويدة. انا تالا العيسى، واليوم رح يكون معنا الكوميدي الفلسطيني علاء ابو دياب. بيقدم على عروض ستاند اب كوميدي متنوعه بتمس الواقع العربي. بعد انقطاع تقريبا سنتين رجع علاء بعرض جديد تحت عنوان واقع افتراضي، في عن اخر سنتين عشناهم من وقت الاباده. قبل هذا العرض قدم عروض مختلفه، منها عرض لوك داون اللي استوحى موضوعه من كورونا، وعرض مش ابيض اللي ركز من خلاله على ازدواجيه المعايير اللي ظهرت على السطح بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. علاء أبو دياب، أهلا وسهلا فيك وصباح الخير والحمد لله على السلامة.
1: الله يسعد صباحك يا رب، الله يسلمك،
2: يعطيك العافية. يعني أنا بعرف أنه كان عندك تور متعب بأوروبا، ومبارح بالليل وصلت على عمان.
1: صحيح.
2: كيف كانت الجولة؟
1: أحسن من المتوقع. نسينا ما إحنا شو منشتغل أصلا، يعني بعد السنتين اللي مرقوا.
2: قديش صار لك كان قاطع؟ سنتين؟
1: تقريبا هيك، مع شوية هيك يعني بحالات نادرة عرضت، بس إنه سنتين متوقفين بالمرة.
2: قبل سنتين كنت متهم الأردنيين إنه مفكرين حالهم بدولة نفطية، كيف لقيتهم هلأ هالمرة؟
1: والله لسه ما شفتهم، بس يبدو إنهم بلشوا يقتنعوا إنه لا.
2: طب كويس، وأخيرا
1: في بتحسي الناس مش خالص بلشت تفكر انه ما في بترول، مش رح يجي.
2: مع انه انت يعني بالعرض اعطيتنا، انا كمان من الاردن، يعني انا اصلا فلسطينيه بس تولدت وعشت بالاردن، فاعطيتنا امل، قلت لنا نبحث، يعني طالما عندنا هذا الايجو انه ندور. طيب
1: في في خلفيه كل، يعني في تصرفات الاردني، يعني كيف بتصرف بتاكد انه في بترول، يعني كيف بيحكي، كيف الاشغال برضاش يشتغلها، الأسعار في البلد، في بترول، دولة نفطية، هي مش أكيد يعني. فأنا بس بفكر إذا كل العقل الجمعي

0: ماني متأكد انه في يعني بتصرف على، يبقى في يعني فيش نار بدون،
1: فندور.
0: فيش دخان بدون، فابدوا دوروا. اكيد في بالارض
1: في أمل،
0: بترول.
1: في أمل يا جماعة. بس إذا بدنا نحكي عن شوفة الحال، أتوقع المقدسيين يعني هم بيربحوا، يعني كوني أنا مقدسية وأمي مقدسية وستي مقدسية، أكتر ناس بيفتخروا بالقدس أو بالمكان اللي هم عايشين فيه هم المقدسيين. ما بعرف إذا بتوافقني أو لا.
0: يعني فيها في في هي لا هي عشان ما نظلمش يعني ما نكونش متهمين. هل هم شايفين حالهم؟ أكيد. بس إجمالا المدن القديمة المركزية عندها هاي الصفة، يعني نوابلسة كمان هيك، اليفوية هيك، العكاوية هيك، الطرابلسية هيك، دمشق، الشوام هيك. فهاي المدن بفكر اللي فيها سور وبلدة قديمة بفكروا هيك. يعني حطي أي حدا بالسور، جوا السور، شو بده يسوي؟ ما بينهبل، ما هو بصير، فاهمة؟ صار لهم 1500 سنة جوا سور، ولا 2000 سنة مسكرين الباب، بصير بصير يفكر إنه هو مميز وجوا السور مسكر الباب. شو ليه بده يبرر هو جوا السور؟ يعني حطي حالك معه، ليه هو جوا السور؟ أكيد أنا غير.
1: بس انت كونك تربيت ويعني عشت معظم طفولتك ومراهقتك بالقدس، شو بتعني لك يعني كمدينة؟
0: كل شيء، كل شيء حقيقة يعني بتشكلك. بس فكر كل المدن هيك، عشان احنا بنضل نفكرها انه بدنا ندعي انه مميزين. فكر كل المدن بتشكل اولادها، بس هي الها هاي الرمزية الكبيرة وبتنتقل لاولادها. يعني بتصير تشعر انه لك رمزية انت كمان، يعني بتصير لك انت مهم، وانه احنا اولاد القدس، وبصير تتصرف accordingly، يعني انه احنا عيب اولاد القدس بيعملوا هيك، لازم كذا. ففيها، بس أنا عشان لا أخفيك سرا، بعد ما حدث في غزة بطلت أقدر أشعر هيك. يعني بعد اللي صار في غزة صرت أحس ولا مدينة بتسوى، يعني ولا مدينة إلها أي رمزية تذكر بعد اللي صار في غزة. يعني اليوم بس بغزة بيقدر حدا يكون فخور، والباقيين يعني عشو، عن جد عشو، يعني بطل عيب، عيب اصلا تحكي يعني صار. فانت بتصفي حتى، يعني حتى صرت استحي اعمل يعني اشارك على السوشيال ميديا اذا صورة من القدس او فيديو عن القدس. يعني ان شاء الله بتحسن الظروف.
1: مع انه انت يعني من سلوان بالتحديد، وسلوان لها برضه رمزيه جدا مهمه في المقاومه والصمود، خاصه بكل شيء عم بيعملوه هلا فيها، يعني عم بيحفروا تحتها وبدهم يطلعوا تلفريك فوقها وبدهم يهجروا سكانها،
0: صحيح
1: فبرضه في دور كتير مهم لسلوان.
0: صحيح طبعا. تاريخيا سلوان من المناطق اللي ولا عمرها هديت، العيسوية كمان وباقي لوتس، بس السقف كتير ارتفع يعني باللي صار بغزة. في إبادة، يعني بتبطل، بصير كل شيء تاني عادي، بصير كل شيء تاني ما إلك عين تشكي أو ما إلك عين تحكي. يعني يعني تحديدا غزة درجة أقل جدا بس برضو كتير، جنين، مخيمات طول كرم، خارج هاي الدوائر ترجع تقول صحيح إنه بسلوان ولا إحنا بالقدس، ولا بحس فيها شوية يعني يعني تأدب، فاهمة؟ إنه هيك تأدب في حضرة اللي بصير.
1: طب علاء، هيك إذا ننتقل شوي لمسيرتك المهنية، كيف بدأت تكون ستاند اب؟ خاصة إني عرفت قبل كم يوم إنك كنت محاسب، فشو هاي النقلة النوعية؟ كيف
0: اي ليه،
1: كانت؟
0: ليه تحكي هاي المعلومة؟ هاي المعلومة ولا يعني ليه
1: والله أنت
0: هالفضايح؟
1: ذاكرها على الإنترنت والإنترنت برحمش يعني، فمش مشكلتي.
0: كنت محاسب لأنه احنا منختارش تخصصاتنا، احنا يعني احنا بتقدم هالجامعة وشو بيطلع لك بتروح. فطلع لي والمحاسبة كان يعني فيها شغل كتير، انه يعني اجمالا ما بتقعد، فيش يعني فيش عاطلين على العمل، او بالاغلب من اقل المهن اللي فيها عاطلين على العمل. فاشتغلت بتاخدك، بس انا ولا عمري حبيتها ولا عمري حبيت اكون هذا الشخص، وحاولت اطلع منها اكثر من مره. يعني بعدين لما طلعت على سفرت، طلعت برا القدس وزهقت، كان في هيك شعور جديد وغربه وكذا. ف كنت كتير اكتب، قبل كنت اكتب مقالات ساخره وهيك في مواقع، بعدين من الزهق صرت اكتر اقعد على السوشيال ميديا، شوي شوي صورت شغلات مش عارف اكتبها، بعدين هاي الفيديوهات انتشرت، بعدين صار مسابقة بمنطقة بالسويد ستاند اب، فرحت حضرت، بعدين طلعوني فعملت 5 دقايق، بعدين حبيت الشغلة. بعدين رحت عملت نطيت نط طبعا زي الأهب أهبل، مش لازم هيك يعني، بتقدر شوي شوي. رحت أنا نطيت من 5 دقايق لساعة، عملت ساعة
1: واو،
0: برمالة كامل.
1: الثقة الثقة.
0: لا هبل، مش ثقة يعني، الثقة تكون عارف شو بتعمل. هذا كان هبل، محدش فاهم شو بنعمل يعني، ومش عارفين لسه شو الستاند اب كيف بنعمل يعني. بتذكر أول عرض ولا تاني عرض كان معي عامر شوملي صديقنا، قال لي شو رأيك نعمل بريك مثلا نص العرض، فصرنا نوقف نص العرض ونحط موسيقى ونقعد على كرسي والناس صافنة، طب شو بتعملوا انتوا يعني. عملت ساعة برام الله والناس حبتها، وانت شوي شوي شوي لقيت حالي اتسحبت اجري يعني. يعني انا ما نويت ولا قصدت ولا، بس هبل على حظ، على توقيت صح، على لقيت حالي ستاند اب كوميديان يعني. بس احلى اشي صار بحياتي صراحة.
1: ومهم بحس نحكي كمان عن البروسيس نفسها، لأنه كتير ناس ممكن تفكر إنه هو مجرد ارتجال أو مجرد إنه أنت بتطلع هيك بتضحك الناس، بس هو من اللي أنا شفته مثلاً من عرضك مش أبيض، لا يعني هي أطروحة أطروحة مزبوط بتضحك وساخرة وهيك، بس في عندك بداية نهاية وسط وبتربط الأمور في بعض وفي حبكة وفي يعني الموضوع مش سهل أبدا. فكان عندي فضول أعرف كيف أصلا بتبدأ تفكر في الموضوع، كيف الكتابة كيف بتتم، العرض نفسه كيف بتم.
0: هلا الستاند اب فيش له قانون يعني، في ناس بتطلع بتعمل نص ساعة من نكت قصيرة ما لهاش دخل في بعض،
1: أوكي
0: في ناس بتطلع بتعمل ارتجال بتبدأ تتفاعل مع الجمهور، في ناس اللي بتعمل يعني مادة كاملة زي ديف شابيل مثلا. أنا بحب هذا، بحب الستاند اب المبني. هلا مبدئيا فيش ارتجال كامل، فيش حدا بيطلع بقول يلا بدي اجرب احكي ساعه، فيش حدا ببيع التيكتس وبنزل على مسرح فيه 1000 شخص بقول هات نشوف شو بيطلع معنا، مستحيل. مرات ما انت
1: صح.
0: انت اللي عامله، مرات بتنسى تحكي قد ما بتخاف يعني، قد ما بتتوتر. ومرعبه فكره الستاند اب، انت لحالك مسؤول عن كل المسرح، فيش حدا معك، فيش شيء، فيش حدا يساندك، فيش عازف، فيش ممثل تاني، فيش حدا يذكرك ايش نسيت، في انت والناس. وهذا تاني اكبر خوف عند البشر بعد الموت، الظهور العلني وتحكي قدام الناس. فالفكرة انك انت تكون عامل، انا برأيي، انا مش قانون، كيف انا بشوف ستاند اب المحرز اللي انا بروح بشتري تيكت وبحضره، هو اللي بخليني اقول ولو كيف فكر فيها هاي مهما كانت بسيطة يعني. مش بالضرورة يكون عم نحكي عن شيء هالقد فلسفي وعميق، شيء ابسط من البساطة وبتشوفه كل يوم، بس ولا مرة خطر لك انه هذا كيف فكر فيها يعني. جورج كارلن من اهم كوميديانز العالم، عنده بيت بقول انه المضيفه وهي راكب الطياره بتقول له، بتقول انه ويلكم تو عمان مثلا، بقول طب ما انت جاي معنا بالطياره يعني، كيف فجاه صرتي بترحبي فينا يعني. هالقد بسيطه، فيهاش فلسفه، بس ولا مره بتركب طياره بعديها وما بتخطر لك انه جد انت جاي معنا، كيف فجأة صرتي مع الناس التانيين ويعني بتقولي لنا اهلا وسهلا. فهي الستاند اب اللي بخليني انبهر وانبسط هو اللي لانه الضحك ضحك صعب، بس كمان مرات اشياء ابسط من هيك ممكن تضحكنا يعني. فيديو على انستغرام لولد صغير بوقع على المرجحة ممكن تضحك عليه،
1: صح.
0: بس انه يخليك تقوم وتترك كل شيء بحياتك وتصف سيارتك وتدبر ولادك عند حدا وتشتري تذاكر وتقعد وتصف على الدور لتفوت على المسرح، وبعدين تقعد ساعة ونص ساكت في عصر ما حدا بيقدر يقعد ساعة ونص بدون تليفونه يعني. بتحس انك في يعني بدك تموت، انه كيف انا تارك تليفوني، وبعصر انت متعود تاخد جرعات من ريلز من 30
1: صح
0: ثانية، انت بتعمل العكس بالضبط، عكس كل شيء احنا يعني كل شيء بالعصر، انك تفصل تسكر كل شيء وتقعد تسمع شخص واحد وحيد لساعة كاملة، فتكون عن جد حاضر وعن جد مجهز وعن جد جاي بتحترم هذا الشخص وبتحترم جيته وبتحترم انه هو عم بيعمل شيء عكس تماما وين الدنيا رايحة. وبدك تقدره يعني، بدك تعمل له مادة بيستحق انه يطلع من البيت عشانها، مش كيو اند اي واسئلة وانت خطبتي وانت تركتي وانت في قلة احترام للناس يعني. بفكر
1: أنا اللي حبيته كتير بأسلوبك إنه يعني هو كتير سلس وكتير بالضبط، ما بحس بالتقل، بس هو فعليا طلعني وأنا متذكرة، مثلا تذكرتني بأشياء تاريخية أنا درستها بالمدرسة، إن كان اتفاقية والله هاي ما درسوناش إياها بالمدرسة، بس يعني اتفاقية مدريد، البوليزاريو والصحراء الغربية مثلا، عم بحكي عن عرض في مش أبيض، فهيك يعني في ثقل معرفي. وكمان لما كنت عم تحكي عن الحضارات وعن كيف الحضارات ترجع بتنتج حالها، فواضح إنه في ثقل ثقافي. ما بعرف إذا أنت تعمل ريسيرش او انت اوريدي يعني هيك يعني بلت ان في كي الامور، بس زي ما حكيت يعني مش زي الستاند اب كوميديز الثانيه اللي هي بس عم نحكي عن ظروف معيشيه عم نعيشها كل يوم وعن الديتينج والمصاحبه ومش عارف شو، يعني حسيت بالفرق. فما بعرف اذا هذا الاشي انت مستقصده، هل مثلا بتبذل مجهود فيه اكثر ولا هو بيجي لك ناتشرلي؟
0: هلا هو ظرف يعني الكوميديان بدون معرفات صعب، يعني هي الكوميديا انك انت تكون تعرف، يعني تكون تعرف اصلا عشان تقدر تضحك، يعني تقدر تضحك في موضوع. فاجمالا انت اذا كنت كوميديا يعني بتحترم نفسك بدك تشتغل حالك عن جد، يعني مجبور تشتغل حالك. بس انا كعلاء كمان مره، هي مش يعني هذا مش قانون يعني، ولا انه هيك لازم يصير، بس العرض بيكون حقيقة شو عشت شو مرأت. فلو حضرتي لوك داون، لوك داون كان عن البيت والعيلة والأولاد، لأنه قعدت أنا سنتين بالبيت بالكورونا، يعني مش رح أكون قاعد بالكورونا وبفكر بالحرب العالمية الثانية. بعرض مش أبيض كانت العالم كله مقلوب بحرب روسيا وأوكرانيا، وكان قالب فجأة وكل وقاحته بلشت تطلع، كل وقاحة الأبيض ومش أبيض، كل وقاحة الدبل ستاندرد بحرب أوكرانيا انكشفت على الآخر. كل قصة الرياضة ما دخلهاش بالسياسة، فجأة منلاقي روسيا مطرودة من الفيفا. في هداك الظرف العرض كان بمثل هديك المرحلة. فالعرض كان في تاريخ وكان في سياسة وكان في مواضيع اللي هي زخمة أكتر. في شغلات بعمل عليها ريسيرش، في نكات بشتغل عليها فترات طويلة لحد ما تطلع هيك، وفي نكات اللي بتكون شغلات انت بتعرفها اوريدي. يعني بعرض مش أبيض مضطر أفكر وأقرأ وأبحث لما بدي أحكي عن الأهرامات
1: مثلا. ونسبة الارتجال من العرض قدي بتعطيها نسبة؟
0: أنا بعطيها كتير قليل، لأنه إحنا مش جاهزين كفاية. يعني جمهورنا لسه شوي شوي عم بيعرف شو الستاند اب، ليعرف انك يعني ايش مسموح لك بتحكي معه. يعني كتير ناس بتيجي بتحضرني بتجاي بدها تشوف شو هو الستاند اب. يعني لما بعرض بالخليل ولا بعرض او برام الله بالقدس كمان، في ناس جاي تعرف شو الستاند اب. هلا واذا ما حبك بكون ما حب الستاند اب، هو بفكر مش ما حب علاء، يعني والله هذا الستاند اب ما حبيته. تخيل واحد ما حب الرسم، هيك بتعامل معك يعني. فلسه ما بعرف انك تقدر تمزح معهم قديه، بتمزح معهم ردات الفعل ممكن تكون مش ألطف إشي، فممكن العرض يصير فيه تنشن ويفرط. فبحاول انه اقل. هلا اذا بشوف حدا هيك خفيف متحملني شوي ممكن نمزح معه كلمه هون كلمه هناك، بس لا تذكر من نسبه العرض الا اذا لقدام سنفتح عروض ومنبهين ومأكدين انه راح يكون في تفاعل مع الجمهور وانه بدك تستوعب يعني.
1: بس انت بكل مدينة بتروحها في بكون سيجمنت عن المدينة؟
0: بحاول اذا المدينة بعرف عنها شيء، اذا مدينة بعرفش عنها كتير بضطر اكمل. بس بجرب يعني.
1: وحكيت سابقا انه الجمهور بيخوف، وقادر اتفهم قد ايه ممكن الجمهور يخوف، خاصة انه في مسؤولية انك انت تضحكهم، هم دافعين مصاري انك انت تضحكهم، فيعني ممكن يتصيدوا لك. بس مين اكتر جمهور من الجماهير اللي انت يعني قدمت لها عروض كان بيخوف؟
0: هلا هو مش قصة بيخوف، بالاخر الجمهور اللي بيحضر ما بيخوف، اللي بالمسرح ما بيخوف، اللي برا هو اللي بيخوف. يمكن ياخد مقطع صغير ويطلعوا من الكونتكست تبعه. اللي بالمسرح هو فاهم كيف وصلنا هون وليه وصلنا هون وليه حكينا على هاي وليش حكينا على هديك، وماشي معكم مبسوط. الخوف من اللي ما بيجي، من اللي ما بتعاطى هذا الفن، وفجأة بلاقي قدامه دقيقة نازل عليه من السماء. اضحاك بحد ذاته انه الناس تضحك او لا كتير بيعتمد على قديش هاي المدينة يعني منفتحة ومتفاعلة مع العالم. يعني إذا أنت بتروح على مدينة زي عمان، الناس فيها منفتحة وبتروح وبتيجي وبتتحرك، بيكون إضحاكهم أسهل من ما تروح على مدينة زي جنين، لأنه الريفرنس في الكوميديا بدها ريفرنسز، لازم يكون أشياء كلنا بنعرفها لنضحك عليها.
1: صح.
0: يعني ما إذا ما في مثلا سيلبرتي متفقين عليه ما بنفع أنكت يعني عليه. إذا أنا بقول لك مش عارف شومخر والناس ما بتعرف إنه مين شومخر، وقعت النكتة كلها. فالكوميديا كتير بتعتمد على إنه الناس تكون في ريفرنسز. اثنين، بتعتمد على قد الناس بتطلع. إذا الناس أول مرة بتيجي على مسرح بتكون كمان عندها فضول، بغطي مرات على تركيزها إنه شوف هي شو هون شو بنعمل. في حين أنت لما بتروح على المدن اللي دائما فيها نشاطات بتحس الجمهور ألذ. يعني بتروح على برلين أو بتروح على لندن بتلاقي العرض كتير ألذ من مدينة زي كوبنهاجن مثلا، لأنه كوبنهاجن كل قد ايه لحدا يطل عليها، عربي بحكي مش بس. مدينة زي باريس ولا مدينة زي لندن كل وقت بصير فيها أشياء، كل شوية بتلاقي الجمهور كمان لذيذ، والجمهور كمان متعاون، الجمهور كمان حابب يجي ويحضر، ولما بقعد بكون بده يضحك وبفهم النكت أسرع وبهيك up to date. يعني بتحسي هداك بكون تركوه الناس هناك، نسيوه في مدينة زي كوبنهاجن، لا يجي لا حدا يطل عليه يفقده يقلبه يتأكد إنه لسه عايش بيحكي عربي.
1: فأنت يعني مين اللي بتخاطب الجماهير العربية اللي موجودين، إذا عم نحكي عن التور الأوروبية الموجودين بأوروبا، لأنه العروض تبعتك بالعربي صح؟
0: بالعربي صحيح.
1: أوكي،
0: أنا
1: بس ما
0: بحكي أنا
1: فكرت تخاطب
0: بالأوروبا
1: الأجانب اللي هناك؟
0: ما يعني مش انجليزياتي لا تسمح بعرض، يعني بشتغل
1: أوكي
0: على الموضوعات بس اني اعرض بالانجليزي. كوميديا بدك يعني يا دوب تفكر بالنكته، بدك تفكر بشغلتين تكون
1: صح،
0: عقلك صافي يعني،
1: الحمد
0: فبدك
1: لله
0: تكون
1: انه
0: اللغه
1: انجليزياتك لا تسمح،
0: براحتك.
1: لانه لو تسمح كان نعرفش اذا كان كنا رح نقابلك هلا او وين رح تكون،
0: بالعكس
1: لانه
0: والله
1: سقفك عالي، سقفك عالي ضدهم، يعني بعرفش قديش هذا الاشي رح
0: لا
1: يتقبلوه
0: بنبسطهم
1: بسهولة. اه عادية.
0: بفكر هيك صاروا يعني يسوقونا جزء. يعني كل حدا ممكن تعترض على شيء بسوقوك. يعني اليوم نص انتاجات نتفليكس، نص هاي من عندي الرقم يعني دقريش عليه، صار الاشياء بتتمسخر على على راس المال. يعني بتلاقي لكازا دي بابل صار يعني بتتمسخر علي، تعال شكله حلو هذا ببيع، فبيستثمروا يعني بصيروا يشتغلوا بينتجوا لك وانت بتمسخر عليهم وبيبيعوك وبياخدوا المصاري. يعني شغالين منشار، فيش عندهم مشكلة اذا بتبيع وحابينك تعال.
1: طب وإذا عم نحكي هيك شوي عن سقف الحرية، إذا بدك تقارن ما بين القدس والداخل والضفة، كيف تختلف العروض من مكان للتاني من حيث الأشياء اللي بتقدر تحكي عنها، الأشياء اللي ما بتقدر تحكي عنها، والخطوط الحمر؟
0: هلا فلسطين إجمالا مستوى الحريات فيها عالي بالمسرح، لأنه فيش دولة يعني فيش حدا يلمنا يعني، فاهمة؟
1: زي لبنان شوي.
0: لبنان نوعا بالمسرح بس إذا بطلع برا المسرح بنخرب بيتك. بس إجمالا بالعالم العربي لأسباب مختلفة، منها السياسة ومنها المجتمع ومنها سقف الحريات بالفن كتير قليل يعني، وكل جهة ماسكة يعني عصاي. يعني الدولة ماسكة اشي سياسيا، الشعب ماسك الدين ومجتمع وسكس وهيك، وبعدين بطلبوا منك تعمل كوميديا اللي هي يعني بصفي معجزة. يعني انت كيدك تعمل يعني جد انه بدون تابوهات هاي، وبتصير الشطارة انك تلعب تقرب على الحد هيك، تحسس عليه هيك بس بدون ما، وتكمل بدون ما حدا يزعل، بدون ولا لا لا يعني لا الدول تزعل ولا الناس تزعل ولا بالقدس أسهل. بس ما أنت بدك تبني عرض للقدس يعني، بس كمان الناس بالقدس ما هي شعب، والشعب كمان بده يمسك لك عصاي إذا حكيت كلمة هيك ولا هيك.
1: وهلأ عندك عرض اللي هو واقع افتراضي اليوم رح يكون بعمان، ولاحظت على فكرة كمان من البودكاست السابقة لإلك، بعرفش إذا بتستقصد أو لا، بس مقابلات البودكاست دايما بتكون بيوم العرض. فأنت اليوم عندك عرض بعمان
0: مش بستقصد، بس ما أنا بكون رايح على يوم العرض. يعني أنا
1: آه
0: جيت
1: بس
0: عمان
1: أوكي
0: امبارح بالليل، اليوم عندي عرض، بكرة الصبح طلع بيروت.
1: فما طب كان... احكي لنا شوي عن واقع افتراضي يعني للأشخاص اللي ما عندهم فرصة إنه يحضروا الموضوع تبعه، من وين استلهمته؟
0: واقع افتراضي هو فعليا الحياة اللي احنا عشناها بالحرب السنتين اللي فاتت، كان في حياتين. يعني احنا اغلب وقتنا على التليفون او على الاخبار، وبنفس الوقت كان في حياة تانية ماشية بالتوازي. يعني ابنك بيروح على المدرسة، بتروح على السوبر ماركت تشتري أكل، إذا حدا مرض بتاخده على المستشفى، بتلاقي نقاش قايم قاعد عن جينيريشن زد والميلينيال وكيف ظروف العمل لهذا وظروف العمل لهذاك، فانجر تشات جي بي تي وكل الاي اي، هذا كلياته صار بجنب إبادة. هلا بمرحلة وانت قاعد بالبيت عم تحضر اللي بصير بالإبادة، بتصير انت متعامل، بتصير بتتفوت انت جواها، بتشعر وكأنك في في ار. بتعرفي هاي النظارات لما بتحطها هي بتخطفك، بتعطيك واقع تاني مش حقيقي بس انت بتعيشه، عقلك بنضحك عليه، بصير عقلك شايف. يعني اذا انت بتلبس هاي النظارة الفي ار وبتشوفي حفرة بتنطي حتى لو انت بالبيت، لانه عقلك بصير ياخد الحقيقة من هاي. في مرحلة صرنا هيك، صرنا نفكر إنه صرنا داخلين في اللي بيصير في غزة، بنبكي وبنحزن وبنضحك بس على شو بيصير هناك، هذا هو كل الواقع. بس اللحظة الإدراك اللي أجتني إنه الواقع الافتراضي الـ VR Virtual Reality هي مش اللي بيصير في غزة، هو اللي بيصير معك في البيت، هو الحياة التانية اللي ماشية، هي تشات جي بي تي والسوبر ماركت، والحقيقة الوحيدة المطلقة بالعالم هو اللي بيصير هناك. فأنت لما بدك تحكي عن أي شيء تاني غير غزة في هذا الوقت، أنت عم تحكي على virtual reality. إذا عملت نكتة عن تشات جي بي تي فأنت عم تحكي عن إشي مش حقيقي، وإذا أنت عملت نكتة عن generation Z فأنت عم تحكي عن إشي مش حقيقي. فأنت كل شيء عم تعمله، كل شيء عم نكته بالعرض، إذا ما إلوش علاقة بشو بيصير حقيقة على الأرض في غزة، هو virtual reality. فهي فكرة العرض، إنه إحنا مننكت على كل شيء صار غير الإبادة، بس مش من باب إنه هاي الحقيقة، من باب إنه هاي الكذبة اللي بدهم يانا نصدقها.
1: ولما تكون عم تحكي عن كارثة زي الإبادة، كيف تقدر إنك تستخدم الكوميديا؟ يعني هل كان أصعب بالنسبة لك إنك تكتب هذا العرض من مثلاً عروض سابقة؟
0: ما إحنا ما كتير منحكي بالموضوع، لأنه ما يعني الموضوع لسه ما انهضم ولا استوعبنا شو صار. يعني في بداية العرض في جزء بسيط بس إجمالاً لا، يعني إجمالاً هو عن شو صار حوالينا، مش هناك. وما بتخيل رح يجي يوم نقدر، يعني الناس اللي مرقت، الشعوب اللي مرقت هاي الإبادات وتحديدا أهلنا بغزة بمرقوا أجيال وبتضل التروما يعني تتوارث. يعني فبعرف إذا رح نوصل لهذا، إن شاء الله بنتعافى وبنقدر ننكت عليها يعني بيوما ما بالحياة.
1: كان نفسي أحضره يعني، وبتمنى أنه هيك تكون تجربتك بعمان لطيفة مع جمهور الأردن.
0: قريبا ان شاء الله،
1: وان شاء الله زي ما حكيت يعني ممكن لقدام، وما بتعرف يعني ممكن حتى اللي بيطلعوا من غزه هن يلاقوا طريق تشافي عن طريق الكوميديا، لانه بالاخر الكوميديا ان شئنا ام ابينا، واظن انت كنت يعني حاكي هذا الشيء من قبل، انه بتلعب برضو على موازين القوى، يعني بتلعب على فكره انك انت تتحدى موازين القوى القائمه، بس اكيد بضل في حدود يعني، وبضل في مسافه انت لازم تاخذها من الحدث لما تنكت.
0: أكيد ومش حدث عادي، مش حدث عابر يعني، مش حدث مرة جربناه وتالت مرة بصير وخامل. هذا حدث مركزي بتاريخ البشر مش بس بتاريخنا. ويعني إن شاء الله بصير مرة بحياته ذكرى يعني،
1: إن شاء الله. بس في ناس للأسف بيستخدموا الكوميديا علشان يخلوا موازين القوى قائمة، يعني مثلا واحد زي ترامب لما يطلع يتريق على ذوي الإعاقة مثلا، انه هو يعني ايش عم تعمل اصلا ما بضحك يعني، هذا هو يعني خلينا نبدا من هون، بعدين انه ايش عم تحاول تعمل. ففي برضه استخدامات للكوميديا ممكن تكون مؤذية.
0: ما هو طبعا هذا اللي يعني الكوميديا سلاح موجود يتعامله والكل بده يستخدمه، يعني بدناش نحط عليه انه بس لذوي النوايا الصالحة، انه اذا نيتك صالحة بدك تستخدمه، لا اكيد بده يستخدمه الكل. في كوميديانز كمان بيستخدموا هيك، بيستقوا في الكوميديا. ما الكوميديا الاسهل هي هاي، انك تاخذ البنى الموجودة وبتنط عليها، اسهل لك تيجي انت في ستيريوتايب واضح انه مثلا النساء بتعرف تسوق، بروح بتمسخر على هاي، شوف ما اسهلها كذا، انه مثلا ستيريوتايب انه والله السمر ببينوش بالعتمه، تعال نروح، فهو بنط على البنيه الموجوده اوريدي. هاي مش كوميديا برايي، هاي يعني مش كوميديا مش لانها تنمر ولا لانه تنمر يا اخي، بس كون يعني ذكي، يعني ابدع، يعني كون جديد. يعني انت مش عم بتنكت بالصالي عندكم بالبيت فشو ما كان بنفع، انت عم بتبيعه لهذا الحكي، منتج هذا بدك تحترم اللي اشترى. فاش تبيعني بلوزه بتخرب اول غسله او تقبل اول غسله، بدك تروح تستثمر فيها وتتعب وتجيب خيطان صح عامل كوميديا، بدك تشيبها تلمها من الشارع وتعيد وتعيد انتاج يعني ستيريوتايبس، والله كمان اذا بتقدر بس بطريقه ذكيه من زاويه جديده ما عندي مشكله اعملها، بس تنتج شيء جديد يعني.
1: 100% يعني في كسل في الموضوع. بس الحلو فيك انك لما تحكي عن الكوميديا واضح قديش اول شيء عندك شغف، بس كمان تحكي عنها كحرفه، يعني مش بس هيك انك تطلع تضحك الناس على المسرح، لانه كتير ناس هيك بحس بيعتبروا الموضوع شوي بهلوانيات. بس يعني عم بفكر اذا هذا الاشي كمان ممكن انت تناقلته من موروث فلسطيني معين بخصوص الكوميديا الساخره وارتباطها بالمعرفة. يحب أسمع منك إذا في شخصيات معينة بتستلهم منها من تاريخ فلسطين، كيف كان المشهد قبل الستاند اب كوميدي يعني زي ما نحن بنعرفه هلا؟
0: لا ما في إجمالا، يعني في بس تجربة لغسان كنفاني بكتاب اسمه فارس فارس، حتى ما حطوش باسمه يعني، وكان يسخر من كتاب، مش كان ينتقد كتب، في منها محاولات ساخرة يعني عظيمة جدا يعني، بس إنه ما عنا احنا ما اشتغلنا لانه كنا بنكبات متتالية يعني ما كانش في وقت يعني. لا بالعالم العربي اكيد في تجارب جميلة وعظيمة، مصر سوريا والاردن وبالخليج بالكويت السعودية اليوم عندهم تجارب بتجنن، بس احنا لا ما عناش، وبات مفهوم ليش يعني، مش يعني مش غريب، غريب لو كان في يعني. بس انه اتعامل مع الكوميديا بجدية طبعا يعني شغلي، بدك تتعامل معه بجدية وتحترم الناس وتقدم له صح، والناس يعني عشان ما تكون ترند يعني، ما بدك تكون واحد طلع وخلص والله حضروه شفنا شو هو روحنا، كتير ناس جربت وما حد رجع شافهم. انا هذا خامس، هذا عرض واقع افتراضي وخامس سبيشل يعني، خامس عرض كامل ساعة والناس لسه بتيجي ولسه بتحضر، اللي حضروا الأول وحضروا الثاني وحضروا الثالث بيجوا بيحضروا الرابع والخامس، وهذا لأنك تحترمه ولأنك ما أخذ شغلك جد يعني. يمكن هو الإشي الوحيد اللي أنا ما أخذه جد بالحياة هي الكوميديا كل شيء تاني بقى مش ما أخذه جد.
1: طب إيش منحتاج يعني؟ هلأ كنت عم تحكي إنه فلسطينيا مثلا ما كان في مشهد وغالبا ما في مشهد هلأ حاليا كوميدي، إيش العوامل اللي منحتاجها كفلسطينيين لحتى يكون في عنا مشهد أو لحتى يصير في عنا أشخاص قادرين يخوضوا هاي التجربة جوا فلسطين لنفترض؟
0: أنا ما قلت ما عنا مشهد بفلسطين، قلت ما كان عنا مشهد بفلسطين، عشان بل يعني في كوميديا موجودين على الأرض وبيشتغلوا. عادي خليفة بيشتغل، نضال بدرنة بيشتغل، بحيفا في تجارب، أيمن نحاس، حنا شماس، يعني آسف لكل حدا ما ذكرتوش، بشكل عام في أسماء. ولكن ما ينقصنا هو استقرار بلد يعني تعرف تحط فيها خطة لشهرين وبلاتفورم. ما أنت كيف الكوميديانز وين بيفرخوا وين بيطلعوا؟ الناس دا تجرب حالها، فبكون في اوبن مايكس، في كوميدي كلابس اللي بشكل ثابت اسبوعيا بتروح او مره بالشهر، بكون في كوميديانز بيعرضوا، في جمهور كل الوقت، جمهور بسيط، مش عم نحكي على جمهور المسارح، جمهور جاي يشرب اشي ويحضر 100 واحد 50 واحد كل اسبوعين مره، فبصير حدا يتشجع ويجرب. هلا انت ما بتعرف، يمكن احنا عندنا، يمكن عندنا بفلسطين احسن لاعب جولف بالعالم بس ما بنعرف،
1: صح؟
0: لأنه ولا مرة جربنا نلعب جولف. يمكن إحنا عنا واحد ممتاز بالقفز بالزاني مثلا او مش عارف سو احنا ولا مره جربنا بالمدرسه تاع نقفز بالزاني، فشوف شافك المدرب قال اوف هذا تركيبه جسمه ومع كيف مسك الهاي هذا اذا بنشتغل عليه ما بنعرف. فاحنا ما بنعرف اذا عندنا كوميديانز مناح ولا لا، لانه ما في بلاتفورم، ما في محل ندرب عليه ويشوف ويجربوا بعض ويجربوا حالهم ويجربوا حالهم ويمكن مره ومرتين وثلاثه وعشره بعدين يفشلوا. بس انت اذا بتروحي على بلد فيها هيك بتشوفي الكوميديان هو بنخلق، بتشوفيه يعني بتشوفي كيف بنولد قاعد، كيف بكون حاجه مش تحي وبعدين بفوت بعدين بيعمل خمس دقائق مره وبكون فيها نكته واحده ظابطه وبعدين بس بتحسي انه هذا رح يطلع منه إشي، بتصير تشجعيه بيطلع مره تانية بعدين فجاه بتلاقيه بعد سنتين ثلاثه صار عنده مسارحه وعنده الشو تبعه. هيك بفرخ الكوميديان، هيك بيطلع. بس احنا ما عندنا كل هذا السيت اب، ما عندنا.
1: هل بتعتقد انه ممكن يوما ما يكون عندنا؟
0: كتير احنا بعاد عن هذا الموضوع. هلا احنا ما عندناش بيوت ولا خي ولا اكل ولا شرب لسه، يعني فاهمة انه نناقش بوجود هاي اللكجري، يعني هاي بالنسبة لنا اليوم اي شيء فوق الاكل والشرب والصحة صار رفاهية يعني. فبعرفش بس نقعد الناس بيوتها ونرجعهم ياكلوا ويشربوا ولادهم عايشين وهذا يعني اكيد رح نشوف هذا الموضوع بنحطه على بعد الدولة.
1: طب وهيك بالآخر شو مخططاتك المستقبلية؟ هذا السؤال اللي بيسألوه بالانترفيوز، من هون لعشر سنين وين بتحب توصل أو وين بتشوف حالك؟ بعرف إنه كرنج بس يعني
0: لك إحنا بلد منقدرش نخطط شهر، تقولي لي صح. عشر سنين أنا كل ما يعني
1: أحلم يعني بس بالبودكاست يعني بعطيك الفرصة
0: يعني
1: بس
0: كل ما نخطط بصير إشي بنقعد وأنا يعني منقي أغبى مهنة لفلسطيني، أنا يعني المفروض كنت أطلع مقرئ خلص عزيات وين ما في إشي بتطلع بتقرأ هالقرآن وبتشتغل وبتزيد شغلك وبتوكل على الله. ما بتمنى يعني إنه وما زلت إني أكون كوميديان عربي، يعني بشتغل بان عرب، يعني بشتغل على مستوى العالم العربي، ما بيجوني لأني فلسطيني، بيجوا لأنه والدة هذا كوميديان منيح وتعال نحضر بغض النظر شو جنسيته. وبعد يعني انك تقدر تكسر حاجز انه بس الفلسطينيين والمهتمين، هلا مش معناه انه لا احنا يعني في محل معين انا راضي يعني الحمد لله وكاسره بكتير منيح، بس ما زلنا خطوات بعاد عن المصريين واللبنانيين في موضوع انه العربي يحس جدا عادي تكون رايح على تونس يجي يضله ساحب حاله جاي على العرض بدون ما يفكر مرتين. والشيء الثاني بعد عشر سنين بفكر انه اكون صرت عن جد قادر اعرض بالانجليزي بشوز للناس اللي ما بتحكي عربي. ويكون عندنا قدره نخطط عشر سنين، يعني هذا الهدف ان شاء الله.
1: الخطه بحلم اني اقدر احلم
0: القدره العشريه، هاي الخطه العشريه.
1: علاء شكرا كثير لوقتك وبالتوفيق اليوم بالعرض.
0: يا رب تسلم تسلم كلك ذوق.
1: إن شاء الله بعد عشر سنين قبل عشر سنين نعمل معك مقابلة تانية وتكون حققت أحلامك.
0: الله يسعدك يا رب، ديري بالك. شكرا لك.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby اي لادو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.